Tá cheio. جټولو خوګو درانه مینانو ملګر په ما ګران همزول مشران کشران استادان کګه ګان اندګان بچګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان تروريان ټول توایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه